الدعوة التامة للصلاة دائما. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرف والدرجة العليا الترفيه، وابعث سلماك من محمد.